السجاني ببلادنا جاهز، اللي بده بيمشي على الرجلين وبيطلع ياكل رصاصة على الحاجز أو فشك يعبيله كرشين. الأكل المجاني ببلادنا جاهز، اللي بده بيمشي على الرجلين وبيطلع ياكل رصاصة على الحاجز أو فشك يعبيله كرشين. واللي ميت جوع بلا مآخذ وبده ياكل صاروخ في اللباس يترقص ويضل بخصره هازز ليشوف عضم فر يهتف باسم حماس، أو يطلع يقعد على بوز الدبابة أو على الجدار يرحب بالقناص، أو يطلب أوردر على البيت أكلات قنابل ريحة وصوت رصاص مطاط، أو يوم الجمعة يستنى فوق الأسطوح مظاهرة وقبل ما تروح بت